0: اشنو هو داكشي بيض هزيتي فيديك راه راه خاصك راه خاصك لا
1: ديس وان هاز بين كات فور ذا
2: يس سي سي
0: يو سي ات هاز بين كات اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد